0: 8 a.m. is the time here at Radio Jordan. His Majesty the King and Abu Dhabi Crown Prince witnessed the laying of foundation stone for the Aqaba Shidiyya Ma'an Railway project. His Royal Highness Crown Prince Al Hussein will participate this week in the upcoming Med-9 Summit of Southern European Nations in Croatia. Medical sources in Gaza say one Palestinian has been killed and 9 others, including children, wounded in Israeli military attacks on several areas of the enclave. Yemen's Presidential Leadership Council chairman announces the launch of an operation dubbed Dawn of Yemen to take control of the capital Sana'a and ending Houthi control. U.S. President Donald Trump says military operations against Iran would end soon one way or another. And unstable weather conditions is forecast across the kingdom today, with scattered showers expected in the northern and central parts of the country.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم. إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي. كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثرا وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءا من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: اوف شجعان، راح انزل على السوبر ماركت اشتري كله اليوم، او بلاش خلينا اوصي غدا من المطعم. لا لا، عنا اغراض المقلوبة بالبيت نطبخها.
3: كتير افكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم بنهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف انه بالسنة كل شخص في الاردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني مليون طن من الغذاء بينهدر في الاردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على القد وخزن وقدم صح، قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.
1: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل.

بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117 110. تعدادنا لمستقبل أفضل.

0: 9 a.m. is the time here at Radio Jordan. His Majesty King Abdullah and Abu Dhabi Crown Prince Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Chairman of the Abu Dhabi Executive Council, have witnessed the laying of the foundation stone for the Aqaba Ashtidiyya Ma'an Railway Project, which is one of Jordan's key transport mega projects. The National Railway Initiative aims to improve freight efficiency for mining goods and reducing transport costs, thereby enhancing Jordan's export competitiveness and reinforcing the Aqaba Industrial Port's role as a regional transport and logistics hub. In its first phase, the project is expected to transport approximately 13 million tons of phosphate annually from the Ashidiyya to Aqaba, and will be linked to the Ma'an Land Port project, enabling more efficient transport of goods between Aqaba and Ma'an. Deputizing for His Majesty King Abdullah, His Royal Highness Crown Prince Al Hussein will participate in the Med-9 Summit of Southern European countries at the invitation of Croatian Prime Minister Andrej Plenković. The summit opens next Wednesday in the Croatian city of Split, bringing together leaders from Southern Europe and representatives of the European Union to discuss ways of strengthening cooperation. In the Gaza Strip, medical sources said that one Palestinian has been killed and 9 others, including children, wounded in the Israeli military attacks on several areas of the enclave. The attacks also destroyed a number of homes and buildings as shelling and gunfire continued in different parts of the territory. This came amid worsening humanitarian conditions and shortages of essential services, adding to the suffering of the Palestinians in Gaza. Yemen's Presidential Leadership Council Chairman Rashid Al-Alimi has announced the launch of an operation dubbed Dawn of Yemen, with the stated aim of restoring state institutions, taking control of the capital Sana'a, and ending Houthi control. Military sources also said government forces had taken control of Bab al-Mandeb Strait and the city of Al-Makha in western Taiz province as part of an offensive to retake areas held by the Houthis. The developments come amid continued fighting on several fronts and mounting security and humanitarian pressures. U.S. President Donald Trump said the military operations against Iran would end soon, one way or another, and said Washington's actions were protecting the world from what he described as the worst catastrophe ever. Trump told reporters that U.S. forces had destroyed Iranian radar and air defense systems and had taken control of the Strait of Hormuz. Meanwhile, Iranian President Masoud Pezeshkian said the negotiations with Washington are meaningless because of the U.S. attacks during negotiations. And unstable weather conditions is forecast across the kingdom today, with scattered showers expected in the northern and central parts of the country. Highs in Amman will register 24 degrees, dropping to 15 at night, while in the Gulf city of Aqaba, highs will reach 34 degrees and a low of 22 during nighttime. And that is the end of the news at about 4 minutes past the hour.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم. إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي. كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثرا وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءا من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: أوف شجعان، راح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم. أو بلاش، خلينا أوصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها.
3: كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم منهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني مليون طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة.
2: وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على الجد وخزن وقدم صح. قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.
1: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 10. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117 110. تعدادنا لمستقبل أفضل.

0: It's the time here at Radio Jordan. His Majesty the King and the Crown Prince of Abu Dhabi witnessed the laying of foundation stone for the Aqaba Shadiya Ma'an Railway Project. His Royal Highness Crown Prince Al-Hussein will participate this week in the upcoming Med-9 Summit of Southern European Nations in Croatia. Medical sources in Gaza say one Palestinian has been killed and 9 others, including children, wounded in Israeli military attacks on several areas of the enclave. Yemen's Presidential Leadership Council chairman announces the launch of an operation dubbed Dawn of Yemen to take control of the capital Sana'a and ending Houthi control. U.S. President Donald Trump says military operations against Iran would end soon one way or another. And unstable weather conditions is forecast across the kingdom, with scattered showers expected in the northern and central parts of the country.
1: اوف شو جوعان، راح انزل على السوبر ماركت اشتري كله اليوم. او بلاش، خلينا اوصي غدا من المطعم. لا لا، عنا اغراض المقلوبة بالبيت نطبخها. كتير افكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم بنهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف انه بالسنة كل شخص في الاردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني مليون طن من الغذاء بينهدر في الاردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على القد وخزن وقدم صح، قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.
2: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117 110. تعدادنا لمستقبل أفضل.

0: Radio Jordan 96.3 FM.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
0: Radio Jordan.

0: WhatsApp us anytime on our number 0780435111. We're always there for you.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم. إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثرا وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءا من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
0: This is your station, Radio Tulane.

0: Ride the wild wind. Hey, hey, hey, hey. Ride the wild wind. Hey, hey, hey.
1: The ride on weekdays, 4 to 6 p.m.
2: Just enjoy the ride.
3: 96.3 FM. أوف شو جوعان، راح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم. أو بلاش، خلينا وصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها. كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم منهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني مليون طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على القد وخزن وقدم صح. قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.

0: Radio Jordan 96.3 FM.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: More music, more Radio Jordan.

0: Radio Jordan 96.3 FM.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثرا وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءا من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
0: This is Radio Jordan 96.3 in Amman, 99.7 in Aqaba, 90.9 in the north, 96.1 in the Dead Sea and the Jordan Valley, and worldwide, jrtv.gov.jo
2: or the app Jordan TV.

0: Radio Jordan 96.3 FM.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
0: Radio Jordan.

0: Radio Jordan. Radio Jordan. Radio Jordan.
1: أوف شو جوعان، راح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم.
2: أو بلاش، خلينا أوصي غدا من المطعم.
1: لا لا،
2: عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها.
3: كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم منهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني مليون طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على الجد وخزن وقدم صح، قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.
4: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 10. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117 110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
5: Rock never dies.
6: 96.3 FM.

0: 4 p.m. is the time here. Radio Jordan broadcasting from Amman. I'm Rana Hassan. Good afternoon. Jordan reaffirms its full solidarity with Saudi Arabia and condemns the Houthi attacks on the kingdom, including attempts to target the holy cities of Mecca and Al-Madinah. Saudi Arabia's General Authority of Civil Aviation says Jazan and Najran airports have come under attack, leaving 3 people injured. Pakistan and Turkey announce plans to deploy troops and military capabilities to Saudi Arabia amid the escalation between the kingdom and the Houthis. The Syrian president arrives in the Saudi capital Riyadh on an official visit to meet the Saudi crown prince. Far-right Israeli National Security Minister Itamar Ben-Gvir takes part in a raid on the town of Afur, east of occupied Jerusalem in the occupied West Bank. Israeli strikes kill at least 2 Palestinians in the Gaza Strip. And a Ukrainian drone attack on the Russian-controlled Luhansk region kills 4 people, while a Russian attack on a cargo vessel in the Black Sea kills 1 person and wounds 7 others.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: انت سامع؟ اوف شو جوعان، راح انزل على السوبر ماركت اشتري كله اليوم. او بلاش، خلينا وصي غدا من المطعم. لا لا، عنا اغراض المقلوبة بالبيت نطبخها.
3: كتير افكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم بنهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف انه بالسنة كل شخص في الاردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني مليون طن من الغذاء بينهدر في الاردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على القد وخزن وقدم صح، قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الاعلى للامن الغذائي وبرنامج الاغذية العالمي.

0: عشان نعطيه حقه.
1: Sure, of yeah? course, of course.
0: All right. Okay. So Jordan, be back after the news.
2: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 إلى 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل. نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم. إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثرا وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية لتكونوا جزءا من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
3: أوف شو جوعان، راح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم. أو بلاش، خلينا أوصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها. كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم بنهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني 1,000,000 طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على القد وخزن وقدم صح. قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.

التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 إلى 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل. نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم. إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثرا وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية لتكونوا جزءا من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.

0: Radio Jordan 96.3 FM.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
0: Radio Jordan.